بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتداء وأرجو عنده النزول الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زي نوال الوالي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا الخديمة شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجاء الدهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو قد وضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا

موسى وبي محمد رسول الله عليه خير الصلوات الله وبي محمد رسول الله عليه خير صلوات الله وبي محمد رسول الله عليه خير صلوات الله وبي محمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليهب إيمانا قد ساب الإسلام والإحزان بحرمة الصديق والفاروق جدلي بالإخلاص والتوفيق باقي أثمان أقي النارين وبي علي والد السبتين عبلي في دنيا يأمى أخرايا النور والحلو والمزايا باقي تلعت وبي سبيري باقي سعد النجني من ديري وبي صعيب دي وني في النجني من كل ما أقاف من فتني وبي سعيد ومن أوف النجني من كل ما أقاف من فتني وبي أبي عبيدة تجلب ما يفيد إلى جنادي وفي عني ما يبيد باقي عبد الله نجل الهم أي ولد الهباس كسر علمي باقي عبد الله نجل الحمراء أني في دحبا ما يجر ضررا وبن مسعود وجاء ابن سلام خني بلا ود رحين وكلام وبن مسعود وجاء ابن سلام خني بلا ود رحين وكلام وبن مسعود وجاء ابن سلام خني البلا ود رحين وكلام يا ربنا بحرمة الحباشي وامسة الأنف في كل باس بحرمة الحسن والحسين جدلي في الدارين بالنارين بحرمة الخاسم ثم تاهري سفي سواهري يا محد مائري بحرمة الطيب إبراهيم أدم علي البشر والتكريم بجاه فاطمة أفتي النشيب عن كل ما يجرني ليبسي وبي رقية وزينب فيني فتردوى الحجاب كل زمني وأمني دنيا وخرى بالكرم بأم كلثوم وجنبني نقم بأوس إبن حامر وارمي واقي مسروخ تقبل كلمي وبربيه وبجاي أسودي عبل استقامة وقوم أوضي بآمر بن حابر الرحمن وبأبي مسلمة الخولان جدلي بالخفران والسعادة والحلم والهمل والحبادة بالحسن البصري عبلي الورى والانسلاق من حوايا والبداع وبأبي حريرة وببلال وبشعيب بن ربي جدلي بالنوال وبأبي هريرة وببلال وبشعيب بن ربي جدلي بالنوال وداد اقبل وسني من داي سرا وجارا بأبي درداي بحرمة المقداد ثم قالدي وبي سبير أولن المقاسد وبي أمير المؤمنين عمرا خني مكرا وزقا وقررا بحق خائد المجاهدين علين الذي أهان دينا بحق سعد وبحق عروة زدني تمسكا بوسخى حروة بحرمة القاسم ثم قارج زدني يقف المجتبى المناهج وبأبي بكر وعبد الله زدني فضلا ما له تنائي وبأبي بكر وعبد الله زدني فضلا ما له تنائي
وبسليمان قني كيد لهين وكيد قيدي وكن لي المعين بأمنا خديجة حبل الأمل في العلم والآداب ربي والهمل بأمنا خديجة حبل الأمل في العلم والآداب ربي والعمل بأمنا عائشة خني ما يدورني في الأراضين والسماء بأمنا غفصة البين يبت وبين ما يجر سوءا أو نكت بأمنا سينب سين ما زار منه وما بتن واجحلني وزر بمالك وشافي وأبي عنيفة وأحمد لاستجبي بمالك وشافي وأبي عنيفة وأحمد لاستجبي بجاي جبريل استجب سؤالي وبلغني مبلغ الرجال بجاي جبريل استجب سؤالي وبلغني مبلغ الرجال بجاي جبريل استجب سؤالي وبلغني

الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما حسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الإله

وتوجهت مع الرجال أسدل عدى المزهزه الأوجال لو توجهت بمن قد صبروا على العدى ومن سواه أدبروا هو الذي نصرهم وأيدا وجاهدوا العدى جهادا جيدا أكرمهم بالعفو والغفران إسقاتلوا العدى ذوي الخسران لو توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب رضي عنهم المكرم الغفران.

من أمني من العدا بغدري فهو مبارز لأهل بدري أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمعي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب لو تدرعي لو التجائي وأرتجي اليوم قد حوجائي رجوت من رب الرحيم كان لي وقادني له وسري سان لي حوزي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء يسوق للمنى بلا حسابي كماله كل يزح احتسابي مسليا على النبي محمد.

الحبيب والمجيب مصليا على وسيلة الحبيب سبحانه ربا كريما يهب لمن يشاء ما يشاء ويجذب من عبد ربه خديم المصطفى شكرا بذا النظم لمن يعطي شفاء أشكره جل بلا انتهاء مع الرداء والحب والثناء لو أتوب من جميع ذنبي مستشفعا إلى

قهر كل من لم يهوني وليروح حيث أن أجب دعائي بجاه المجتبى وكف أني العدا والعتبى ليستجبت وكفيتني العدا وأبدا لست تريني من عدا ربي به ثبت فؤادي باليقين ورم أمري ولتكن لي كل حين حجاني بي ولي طيب زمني وبنفي الخلق ووسح أتني من علي بسلامة البدن وبسلامة المكان والعتن اجل بيوتي مساجد تزيد تقربي لك وجنبني المريد نزح جميع ما حويت ألغى ولرسول الله شاني بلغى أجب وسلي أبدا وصلي ما

رب اكفني البدع والشكوك ورن لي اللعين والملوك حتى أكون عابدا بالسنن عبدا شكورا ولتطيب منني يا رب قد رضيت عنك جدا فليهب كوني الخديم العبد من ساعتي وصل بالسلام على النبي واقض به مرامي وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وجهت وجهي إلى إلهي مسليا على رسول الله وجهت وجهي إلى إلهي مسليا على رسول الله صلاة ربي مع التسليم عليه بالآل ذوي التكريم لله قلبي وروحي والبدن وديعة دهبا بسر وعلن لو تقربي بالصلاة على رسول الله للوفاة يا ربنا صل عليه بالصلاة.

0: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bokki dal len ak jam ci ki di serigne sidi ñukoy dakantele baye fallu mamam di borom xam xam bu rañé ko lol tarañé ci walu ñaan ak la tiaju mom serigne sidi baye fallu mamam bokki jëm jëli di borom jariñ yoré itam ay secret jëm ci lepp lo xamni luy mussal dooma adama bi la ak lu ko yokku ci adinam ba tax mom serigne sidi baye fallu mamam wax ni kep ko xamni am nga ay galankor muy lu jëm ci walu rap wala ku teju andi na len ci ay xétu ñaan yo xamni neena boko jëfëndiko ci katanu yalla suñu borom dina la mussal ci bepp jafé muy ay xétu ciangat yo xamni neena mi ngi ko moñalé ak alquranul karim mom serigne sidi baye fallu mamam di xamné ni amna ay jaaro yu muy joxé mom jaaro yoy li di jaaro yo xamni da fay dox ci wërseuk ak bayré ak karangé ak ubiku neena kep ko xamni tam bëgg nga tukki tamo amé ay galankor neena da fay dindi galankor yoy li ci katanu yalla ba sa yoonu tukki mëna lèr mom serigne sidi baye fallu mamam itam di wax ni kep ko xamni da nga bëgg borom kër mu jafé la wala goor gi bëgg soxna mu jafé ko yoy la galankor daf koy safara batay mom serigne sidi baye fallu mamam di wax ni kep ko xamni tam da nga amé new doole ci walu sey neena andi na len lu koy faj bu mu wër ci katanu yalla diplomat bo xamni du luñuy lek du luñuy nan da nga koy diiw diplomat bo xamni neena no ngi ko défaré lem lepp di lu naturel mom serigne sidi itam neena amna garap yuy faj ay mouride ak new katan ci walu sey mbokki mbollem li lañu lim di lu touti lu bayiko ci lu bari li nga xamni mom serigne sidi baye fallu mamam daf ci jappale askan wi mom serigne sidi bi xam la ni da fay nek Touba Dakar ak Louga ba tax muy xam la ni kep ko xamni soxla nga ko man nga ko wo ci 77 842 87 38 77 842 87 38 wala 76 370 91 45 76 370 91 45 ta ay ñaanam akum pajam ci slaali lepp di alquranul karim bokki ak serigne sidi baye fallu mamam jeriñ la fessé del
1: kula madiwan fa baye yalla ya bangalan gila ko legu fi fel sam fu serin baral
0: mokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nanu ngir presenté len garab gi nga xamne mom lañu tuddé mbektem keur gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle new katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
2: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq da ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamna da ci def ay jeexé ci doom adama ñu garab go xamné nak dañ ka jarabu moy sayatu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka génné ngir war ka yaatal ñu mën ka yaatal ni pour nit ñi mën ci jariñu su ko défé itam garab gi li ko taxaju moy ñi nga xamné bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do né di tangal ndox do né tangal mé wala dara amul lén ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala ku mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay faj la dalay faj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbul dugul da ngay fajj gaawa yegg gaawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul ci gañ amul lo xamné da jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di duggu su nak biñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sessoir gi defal ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula gal encore dula lor ma sha Allah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ ma fal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man ni waaw place ma fal ma fal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la leral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi koy jëlé mu gëdal leen ci yow inshallah rabbi taala
0: jeureje mbokk yi kon mi ngogulé lolou mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokum talibé cheikh sidil mokhtar sidil sibtul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo amé new carton ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy faj daf lay jox carton itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lajté placeu mafal jey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 76 484 45 16 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bek ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
3: kun fa yakul la dame kham kham bi kamam balik sirf alquran hakim serigne bar
4: Touba ci kanam bokku julidi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki tuba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission leral mo yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamné mom la tuba ci kanam def ci dekk bu sel bi di tuba té sen ñaar téméré tax ñoy yëgal askan bi nek képp ko xamné gis nga lampe tuba ci kanam mu pan mën nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lampe bi fumu nek ak fumu pané équipe d'épanage bu commission leral bu Touba Dia Kanam da nañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lampe Touba Dia Kanam bu pan ci dëkk bi mën nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lampe ba nek dana doon lampe Touba Dia Kanam équipe d'épanage bu commission leral da nañu ko noté ñëw défar ci ko Touba Dia Kanam laj luñu mën diko def fu ñu xam
5: mbokki Senegal ku koy jiem ak ku ko man duñu tax Mamadou Sidy Bey Diop Kadi Fat ci am xama match ci podium de Sanaka dem facilité di bay askan bi Mamadou Sidy Bey nek fajkat bo xamanteni kenn dootul na table li nga xamne da koy faj yow mi nga xamne da nga am hemorrhoid interne wala externe dawal gaaw nga dem seti Mamadou Sidy Bey ma nga am doxum ci
6: Mamadou Sidy Bey da nga fa ci ñu am ci وصغر داك لأبي منيلي وصغلي الخيرات كل ليلي وجل مناجاتك فيها أحلى إندي دواما والتصغل الأعلى ولأبي مرصد اكتب سرمدا خير ردا منك ولكتب مددا وجل نهاري كيوم العيد في أبد والتنسني مفقودي ولأبي الحارس صغر داك وبيبشر كل موالاك جلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لوسعبي وهب لي استفاء ولأبي بردة صغردا بلا نهاية وصغ إلي الأمل صغلي ما رجوت منك يا كريم دنيا وأهرى فائقا لما أروم ولأبي اللعوري صغردا كسر وصرمدا وجه إلي ما يسر وجه إلي كل ما اشتهيت في أبد وكف ما أبيت أني دواما وقن الحساب يا من محوت الموت والحجاب ولأبي الهيسم صغيا ربي خير ردا ولتتقبل كسبي مني التقبل ولتكن لي واغفري لي وكل ما علي كفري أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا ذا الفضل وليهب كوني حبيب حزبك وكونهم أحبتي لوجهك ولترضى يا كريم عن أبي اليسر وليهب بالاختتام من البشر وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا عزتنا وجاهنا حبيبنا من استفيته ففاق كل من مضى ومن ياتي ومن في الزمن محمد والآل والصحب الكرام وصرمدا صغلي به فوق المراهب ذي ولأبي الخالد هبرداك وليوجه صرمدا هداك ولأبي حبة صغرداك يا خير رب واكفني عداك ولأبي شيخ صغردا بلا عبد وأني كف مورس البلا ولأبي كبشة صغرداك وليسخر كل من عاداك وصغرداك لأبي مليلي وصغلي الخيرات كل ليلي وجل منا جاتك فيها أحلى إندي دواما والتصغل الأعلى ولأبي مرصد اكتب سرمدا خير ردا منك ولكتب مددا وجل نهاري كيوم العيد في أبد والتنسني مفقودي ولأبي الحارس صغر داك وبيبشر كل موالاك جلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لوسعبي وهب لي استفاء ولأبي بردة صغر دا بلا نهاية وصغ إلي الأمل صغلي ما رجوت منك يا كريم دنيا وأهرى فائقا لما أروم ولأبي اللعوري صغردا كسر وصرمدا وجه إلي ما يسر وجه إلي كل ما اشتهيت في أبد وكف ما أبيت عني دواما وقني الحساب يا من محوت الموت والحجاب ولأبي الهيثم سعي يا ربي خير ردا ولتتقبل كسبي مني تقبل ولتكن لي واغفري لي وكل ما علي كفري عني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا ذا الفضل وليهب كوني حبيب حزبك وكونهم أحبتي لوجهك ولترضى يا كريم أن أبي اليسر وليهب بالاختتام من البشر وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا عزتنا وجاهنا حبيبنا من استفيته ففاق كل من مضى ومن ياتي ومن في ذا الزمن محمد والآل والصحب الكرام وسرمدا سغلي به فوق المرام يا من جعلت كونه لي سهرا في هذه الدنيا وتلك أخرى سل صلاة لي بها تكون في أبد ما شئت يا مكون مع السلام لي تكون سرمدا به على خير البرايا أحمدا وآله وصحبه والتقبلي به جميع ما يفي من قبلي وآله وصحبه والتقبلي به جميع ما يفي من قبلي وآله وصحبه والتقبلي به جميع ما يفي من قبلي اللهم يا باقي لك الحمد ولك الشكر عليك وعلى كل ما اعترت لي أن أحمدك عليه كما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما محمد من الإله بالرسول أطلب ما سرمدا أني ليس يسلب من الإله بالرسول أطلب ما سرمدا أني ليس يسلب حمدت رب الله وهو المطلب وكونه للدفء لي والجلب حمدت رب الله وهو المطلب وكونه للدفء لي والجلب مصليا على بشير يهب لي المنى وبعداية يذهب محمد من في هداه أرغب وفي امتدائه أتاني الرغب دعوت ربي به وأطلب منه به سعادة لا تسلب أبو بكر أسألك اللهم بالصديق منايا بالتوفيق.

بالتفريق واسلك به بي أنفه الطريق كفيتني به أذى البتريق في البر والبحر وفي الطريق رددت أني أذى الزنديق قبل وجلي بالتصديق عمر أن هو أن خليفة الله أمر إرد ورلي بهما تلك زمر مد حياتي برداء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رت الذي حصرني ومن أمر لي فأنت ذو انتقام بعمر عثمان.

برعي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أهل بدر أسألك اليوم بأهل بدري فلاستجب بهم وأهل قدري هب لهم الرداء وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البر رود قادر ذي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر وعصمني بهم من ضري ربي كلي بأهل بدري ولترد أن

وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشهدوا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ولاتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم فتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وخفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم وإن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إننا نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتخذوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من

أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له خالدون بديع السماوات والأرض وإذا أخذ أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تصل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه خليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم
ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تخلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسنات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا أخذ لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله
فمن اضطر غير باخ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشهدون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدتكم ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك حوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وخذ الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم الختال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا

0: يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل التي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء واكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقدر وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا خليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة خليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله ملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة نصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبغس منه شيئا وإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء
1: الفتنة وابتغاء
0: تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والخناطير المخنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصارخين والخالدين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تخاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصولا ونبيا من الصالحين قال رب أني يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ لكمها والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالى بلا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي هو الذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطير يوده إليك، ومنهم من إن تامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بل من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله تبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولم يفتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يخاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما كنتم إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن بقلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم خلف فقد مس القوم خلف مثله وتلك الأيام داولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأويهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخريكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون

حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليات بما غل يوم القيامة، ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين خالوا لإخوانهم وقعدوا لوطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتيهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا

0: لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأويهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تنسوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم وأموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما خل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتموه إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلها فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعطينا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم وأن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتيهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا سبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمعوا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا خليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما
1: أنزل
0: ما معكم من قبل أن نطمس وجوهم فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيثكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير التي تقول والله يكتب ما يبيتهم فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا خليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مخيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يخاتلوكم أو يخاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يخاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فاخذوهم واقتلوهم حيث تخفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok auditeur yi ñi deglu waxtu wi ak mbolem mbok auditeur ci biir rew mo bitim rew ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel bu baaxa baax sa yu ngeen degge suñu kaddu xamne dalal nañ kilifa borom xam xam ku yalla jaglel ci xam xamu ñaan waye xam xamu fajj ci ciosan ak aada tay nak ñu del ci wat fasiyene sekkat ab jotaay dalal ci ki nga xamne moy serigne modou ndjay serigne modou ma ngi lay nuyu
2: serigne ta ndey fay du la ñaanal jam ji ñu ko ñaanal wa senegal du ñaanal wa senegal yep jam ak salam
1: jeureujeuf mbokki mu ngi nonu serigne modou tay ñi nga xamni min nañ la biir rew mi bitim rew dooto ko ñi présenter waye tay kep kuy doora daj émission bi di doora yam ci émission bi buñ ko doon wax kan moy serigne modou ndjay mi nga xamni tay mom lañu dalal
2: serigne modou ndjay demo nak benu talibu bu xew bu lo rek benu talibu bu sew bu oyof ko xamna ci bopam nekul jimb go xamna diisal na bopam
1: ay ci mbokk yi mu ngi nonu koku moy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni yeen koy deg ci aduna wërngal kep waye ci senegal tamit wërngal kep kep ko xamni ni deglu nga jotaay bi rek jëlal numéro téléphone bi inshallah bo joko ak mom ci carton suñu borom da ngeen mëna wax lool danaka amana sax duka leral ci biir jotaay bi nga xamni mom lañuy waji door ak mom 78 la 431 77 84 78 431 77 84 serigne modou nak damay doré li ñu bari dañ may wonal ma borom sonko ronko tay dama bëgg ñëwaat ci set
2: waaw set bobu bu ti bopam na tak tour ñu koy wax rek sonko ronko rek lañ ci am tu xamne waxtu jot nit ki no buñu jëlé drum mu xam su bala mu xam gudi la dañuy joxe set trop bobu bu waxtu ba joté rek dinañ ko jëli buñ ko jëlé bu paré lu ci nekk sa jafé jafé rek ci sobu yalla sonko ronko bu dinañ ko wax ndax kep ko xamne sa kër amna jafé jafé mba nga am sa bop am jafé jafé mba nga am sa yow te ginaaw am problème lu mën ta doon rek jox matul bu buñu waxtane bu jibo rek luñ la ci wax ci set bi yakana fo dox ci aduna mano gi set bu la waxé set bu léra non ci mom
1: 78 431 77 84 kep ko ci war rek dang ko ci meuna gi seigne modou nak damay doore tay jamono ji ñu toll doom adam yu bari dañu nek ci jafé jafé ci khat manam doom jafé jafé yi dikkel doom adam lu mu genné dal ci len melni nan nan ko da nga jing jigen tay lolou lu koy faral de waral ak ku mu dal ndax bu ñewé dang ko ci meuna dimbali
2: wa jafé jafé gogou motax may nango wax wi sax ndab bu nek lolu jafé jafé yoy ci bopam tak duma genné tak at bu ne ndax boko xolé man par at ba at rek lay guenné waaw wax buma mëna wax rek nawet bu nawet rek lay dun ba am nawet bu bëggé jeex rek fofu lay wax sama wax balang koy dégat dewen heure gi la ci bobu waaw ndax do xamné ci bopam ni ci bopam dañu bari jafé yo xamné ku ñu bénn code rek la ngay dit ndax jafé bu mu mënta don rek nit ki mo xélal ci bénn buntu tout rek mu bayima ak mom tuma sété dina xam sa jafé du ko lu mu mënta don ndax bu nekké na sa yaram da fay fièvre ko docteur mënu ci yow dara it nañ dégant rek lay wax buma ko xolé ba saytu ko ci carton yi lo man di yor ci liyey ci carton yi ba lu dox ci yaram yi lu togut ben place ci yaram yi ci carton yi suma ko saytu na la xamni li ak li mo la ko tek ndax ni dañu bari jafé yo xamni ci bopam lu bari mo len koy yakal mo len koy def lo ko tetuñ ko nit day def fi ñom tes minuko ah li de xana di bu muy def li tey ko fek lu muy def non la lu ko tek mom ci bopam sax xamatu ko ko
1: deug na ay ca mbokki mu no way kumu dal ndax bu yagge ci mom lumu yag dana meuna dañ
2: ndax bu nekké jafé day am limite amna yo xamné ci bopam sé li jafé man na nak at amna yo xamné sen jafé man na nak 3 mois amna yo xamné sen jafé man na nak 2 mois amna yo xamné sen jafé man na taxaw ci wér ndax suñ ko sayte bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dinañ la ko fajal lan ci wax tactour ndax waaw ndax sama jimi gi limay wax tactour rek man luma xam ni dekk bi yengul na fan yi ne lolo tax ma bëgg lolu lolo tax ma bëgg yengu yengu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna di jënt ndax man dama nak ko xamne ci bopam suma la laacc lo ma laacc man la fi la koy defé mbama laacc la ni nga dem manuma ko dama la wax ni manuma ko rek ko bul ñew ko ndax dama la wax ne ci bopam su faralé ci bopam sama bagage lumay wax facture man nga ma top duma wo ay at du bëgg ñew ci man ko do ñew ndax xamne limay yor ci bopam boko mëna na xamne na do nek neku na do nek ta sas do acti mbamu ñew bu par yow do ko atal do acti ci man
1: ci ay ci mbokk mi ngi nonu jël len numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ko ci wo rek yow mi deglo fi ci Dakar yow mi deglo Louga yow mi deglo fele nga xamni moy Thiandar yow mi deglo fi nga xamni moy ci Mbour ak fu mu meuna don ci biir rew mi gawal nga wo ko ci numéro téléphone bobu damay jappane da nga meuna jokk ak mom mu leral lol amana sax desu ko wax ci radio seigneur Modou damay ñew taxaw fofu nak tay nit ki bu fekenteene jafé jafé yi manam liggey moko ko def ndax liggey bobu dana yomb ñu dindi ko am deer ak xéetu liggey buñ ko meuna liggey ci xam xam bu ñul la ci khatim la ci daaj ci jatt ci tak ci fas ci lu mu meuna doon yaram way fasu du meuna liggey du meuna def dara manam jafé jafé bu mu jog rek dal ci benen nga xamni mais liggey moko ko def gannaaw biñ ko sété ba no
2: wa buñ ko sété ba paré buñ la ci waxé né waw rek man nañ ko fajj dé ndax dañ la wax na ci bopam jafé jafé gi nga gis nit ko xamni mu ngi yor soxnam jekki jekki rek fasé soxna ci mba nga gis nit ki yor jekkeram jekki jekki rek jekkeram nonan ban def sama soxna ci dama won ginaaw mba mu jekki jekki nit ngi farantu ak nit di jekki jekki far bobu bokk ko tak jafé jafé gogu dug ci digënté mak mom da dama la wax na tactour ci bopam liggéey da koy def rab da koy def ngelaw da koy def ci nit faru manam du waxat tane bopam liggéey da koy def corte da koy def lu mënta doon dal ci bopam dal nuñ ci waxtana bu ci bopam lu leerama leer na ki da la bëgg won ginaaw buñ ko tayto dina la ko dil ba yeen ñaar teen digënté nekat nim nekk won
1: kon jafé jafé bu mëna doon ta liggéey def ko bu ñëwé dinañ mëna toj liggéey ba
2: xam nga liggéey ci bopam bo gisé taytu Seigne Moussa liggéey bu mu mënta doon rek day am limite yow mi koy liggéey nak xamo limite bobu xamo jafé jafé gog ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiwt do ko mëna fajj nda boy taytoy bo xamné ki ay liggéey am poil nangam la rb la ko dal rb la ko duggé rb la ko lañ ko ko defal bu nekké dañ ko sef dang ko xam bu nekké la dañ ko duggal ci geej dang ko xam bu fekké dañ ko duggal ci dañ ko wék ci pitch dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey def ko ci gura dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey jox ko xajit dang ko xam ndax lay ko xamne ci bopam jafé jafé fiñu tel ni buñ waxane ni man li yaxal ta bop ne li man ñëmumako na ni amul luñu ragal amul ko lool lepp lu nga ci xam ci bopam man lu ci xaj bi lepp ci client rek mo tax ma jangat lool lepp xamat lool lepp ndax nit damay wax jafé jafé ma set ko ba paré man ko wax na ki lu la tek li ki li ni la tuddu ki mo la tek li ne duma ko man na ko wax ndax dafa am lo xamne bokoy wax da ngay jaxé kër ne tactour damay wax ne tactour li ci def juñ la ci def rek ma ci defé juñ bobu ci bopam yow yaay comprendre sa bop xamne ki limu wax amna ku ma jox ma darga ci keer ga no waxuma ko no man ci bopam nak bu boba yow nga tey sa bop nga ñew ñu tayti tay mbir mu deñ ci jam ak salam
1: ay ca mbokk mi ngi nonu kon kep ko xamanteni yaangi ci ay jafé jafé bo genn dal ci benen waye nak saytu nako ba xol ba xamni liggey mo lako def ke lako liggey amana da ko liggey zulman yu muy xam xam bu ñuul bi nga xamni dañ koy faral di wax muy amana manam fetis lay doon wala muy jatt wala muy tak wala muy fas wala muy khatim waye ak lum ci mën di doon xital ba ak djublu way ba moy lor la ak galankor la ak deudele la ak nya nga nekkal yaq sa alal wala yaq sa yaram wala yaq sa xel wala wulbeuti sa lu meuna don ngay gëndi dendu ginaaw di nekk ci jafé jafé damay japp ni liggey bobu du liggey bu baax serigne bi neena bo ñëwé bu mu set ko ba xamni liggey la amna limite bop danaka bu ngeen jëflanté la nga xamanteni ni mom la cey tek nak du lu muy wax ci radio la ci ëpp solo nak woko ci 78 431 77 84 78 431 77 84 kuko ci wo rek ci katunu suñu borom dang ko jot mom serigne modou ndjay serigne bi damay jall nak tay ki nga xamni tay mom yeggagul ni liggey nañ ko wala mu ragal ab liggey wala ñew na ba nga dindil ko liggey bi mu soxla karange ak kuko samp ba nga xamni kuko laal doto ko laalati
2: waaw loolu lepp am nañ ci bo xamni sax sagat bo xamni ci bopam sarul sama tamp bobu boko bëggé sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax kër goko sango ci bopam samp bobu kër goko sango kër gogu day tat yaangi deg al bobu it boko koy sango nit ku la seen day rar dekk bi liggéey bobu ñuma koy liggéeyal Dakar facture kep ko xamne amo auto mba amo auto bu la mëna génné fi auto bo xamne yow ya ko mëna dawal ta bop boko jël ndax suma la ko joxe dama la wax ne talal ta auto ba dem bu ci albi ci bopam bo xamne kenn du la gis ci goudi nga sangoko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal ta auto ndank ñew ci katan yalla kum wow ci sa yaram jaratul ngay tit lo xamne loxo moko def mba khatim moko def mba sheikh moko def mba liggey moko def mba loxo liggey bu ñu xamne dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamne dañ la ko jox nga lek ko bu ko titet ndax bu nekké liggey bo xamne ci bopam nit moko defon ci lek ci bopam bala muy jëge ci wañ bu mu la koy indi day touru bu nekké ne ci bité la ko def du ko indi ci bur nga ndoxu naan bala muy activité bi da jek jek daanu ci suuf toj bu kassara lay don ci yow de nga lolu mu nekko ne da la ko keppal fofu tegal la fofu sa reer ci sa neegam bala nga ak ci bopam mus man na jaar ci palanteer bi ci bopam bo tour reer bobu bobu kara nga xam nga ko ken amul fiyam bo yore ci sété ci bopam benen ci sété de ndak yow jaakarlo ko yow bu ga yax ta ci sété ci katan yi sa safaram amna fis
1: te acca mbokk mi ngi non deg nga ko muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju tayit fagu sa bop bala dara di la eleutiku ngay doora jog di outi kulok ci dimbali danaka donu lu gën motaxit kep ko xamanteni bëgg nga muccu ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexé la wala aji iñaan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karangé gu ma sekk ci katanu suñu borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba kep ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dootu ko tolanté 78 nak mom nga koy joté 78 431 77 84 seigne modou damay ñew nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bare ngi ñuy deg amana ñi ngi tiit ñom buñu genné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi deggo wuñu njabot gi jubo wuñu njabot gi duñu laalé kenn du ci yeureum sa morom kenn du ci dimbali sa morom
2: alhamdullilah
1: legi nak seigne modou way jur wo xolam neexul te bu sañon njabotam yeb benno dego ku nek top ka nga wara top ñu yeureumante ta jappalante keur gu bari ciow ñu bëgg fay ciow la
2: keur gu bari ciow tawar nañ ci waxtan taktur limay wax taktur lolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj keur dama la wax na taktur dañ koy safara keur do wax na taktur dañ koy tampo ndañ njabot bu degante wut pexem amna fi njabot bu nangu da topante pexem amna fi ay soxna yu andut te nob amna fi ten tagat amna fi de nga dama la wax na ci bopam lolou lepp luma ci app rek nekul lo xamne ci bopam dañuy waxtan bu jibo rek nga may ma ay fan ma jox la heure bi ngay ñew bala nga ñew ta liggey par na nekul lo xamne xexex rek nga na dama bu nga taxawal ma sa kër ma defal la ko tay mu paré dedet man duma doxal nonu kum mën ta doon suma la xolé xamne yow yaay borom kër gi tay kër anduñu ma xol ta poids borom kër gi xol ta dayo borom kër gi xor poids kër gi mala liggeyal ta liggey bu paré def ko ci kër ga bul tita dara ndax dama la wax na ci bopam amna ñu xamna ci bopam da ngay te buntu kër bu paré bu guddé am ñu xamna xamoo ruñ ci kër gi diko ci kër gi ñew fi ñew di la fi tan ay bagage yo xamna moy lolu ñaara lu ci op nak dañ la am ñu xamna dañuy ñextane li ci op tap ay mbir rab ñokoy def ndax rab dafa nek lo xamna dafa yaatu ci aduna bi fuñ tolli ni di yakal ni ci bopam di yak yo xamna ci bopam amu tek nit ci do xamna ci bopam lu muy defat ci aduna sax dootuko tay
1: mais seigne modou ak deuk bi ñi ci wax ci rap nan rap di ci faj te nit ñi rap di leen gëna galankor rap di leen gëna indi ak ñi xam sax ñom ñoy kérel nit ki rap
2: ci bopam dafa lu muy laxaso ci nit ci bopam dafa bari la wax ci bopam nit rap da ngay xey wara liggey sax rap tay la rap da ngay xey wara liggey sax mu tek la ci galankor yo xamna ci bopam nit ñi nepp dañuy ñew tim la ko daral du la ci dal dara du la ci fek rab dalay galankor yow te bop ngay genn sel tay genn sa nek sax nga jek woñeku wat lolou la par dako tek ci nit ki rab dalay xey mu indi la problème yo xamne ci bopam do xam pou mu teggu te bop gon rab dagay yor nit ci bopam nan la man luma yor damay yakar mu tass mba luma liñ ma nit deg ni ma ko digge won lolou lepp duma ko jot lolou rab dako def ci nit ki gon lu ci nek ci jeexante lu rab man mal ko won expliquer lepp ndak kep ko xamne am nga jafé jafé ci bopam taxaw kum lay yakal facture gudeek becc ñewal
1: kimi yakal alalam kimi yakal soxnam diko deudele ak mom ki nga xamni dakoy deudele ak njabotam ki nga xamni tay mom dako mam lu mu yakar rek rab yakal ko ak ki nga xamni tay sanci bu mu tambali duko agale ak ki nga xamni tay mom xamul sax ndax rab mokay yakal wala lenen mokay yakal
2: rab ti bopam degol mala wax man la taklo xale bo xamni ti jigen bo xamni ti bopam yak mom de nga fay dund bo de ko li nga tay wer ci mom dako am yow mi gor gi mu bolé lak jigen go xamni ti bopam yang koy mu ngi lay sel ko du ngeen man la am dom yak mom mba mu baxuna ci bopam mba mu tegg la ko xamne ci bopam leer na ki ci bopam domb jigen la wara tawlo yow nga wara tawlo domb gor xam nga yeen ñaar bu ngi leen yalla boole ci benni nek xam nga tank xamoko jaxan du fa gawa am domb de faaw nga saytu ko bo xamne rawanu jigen bi ni la jëm rawanu ko gor ki ni nga dem nga testé ko jangat ko saytu ko jëm ko leen ko safar bo boole leen ten rawan man na ko leen ben to lolu meuna am ten digante ndax tank lolu ci bopam yow xamoko ci bopam nit ki meuna wax na man dama ñaan pour am domb man dama ñaan pour am tout tank bob bu legi man ma fexé bo am dom mom man la fay jekki baye ba dem takat kenen kokit non la koy defat bu tay
1: kon ku jeuker jafé bu ñëwé
2: ku jeuker jafé ku ñëwé ci bopam lolou tax bu ko tenk rek mu gatt ndax xel yu jigen yi bari yu gatt yi ni ni lu ci upp lepp ay farab lañ yor
1: le ku gor ku jabar jafé it gaay célibataire yu gor yi
2: botay rek rab da ci laxat wentaji ndax da ngay gis ko xamne ci bopam nana leer na yor na xalisam bam mo tek mu dem fe waxal ak xel bu jigen bu bokk ko tak xel bu jigen bu wan ko ginaaw mu wax xel bu jigen bu wan ko ginaaw ak bari yak fa xalisam lepp ko do dara manatu fa sati lolou liko yomba def rek ay galankor rab da ko yow dama def mba nit ko xamne du la ko fe wala fi mba mu dem bu yak xelam ci yaayam yaayu xel bi ci bopam xel bi mën na bok yaaji bañ mba xel bi mën na bok baaji bañ mba xel bi mën na bok ni jam bañ gon lo lepp ci pexerab lay bok ñaare ndax buñ ko sayte ci bopam leer na seen famille lepp nga gennul ñuko gennul yaaji genn baayu ke nga genn baayu ki genn baayu ke ñu saytu ko jox ko suñu sonkoro ngob ci carton yalla luñu ci wax rek ñu soobu yalla buñ la wax ni tak na fa am rek far ko day am ci carton yalla
1: ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro téléphone bi yeen célibataire yu goor yi mbaay yu jigen yi mbaay yow mi nga xamni sa soxna da la won ginnaw wala yow mi nga xamni it sa borom keur da ngay na njabot ba nopi mu won la ginnaw ta am ngeen ak njabot ta bo sañon nga tok seyel ko tay xamo lan mo tax seen digeunte meunuta neex su ngeen digeunte mu neex lol bu ngeen gisante nek ci jafé jafé danaka amana mbir la jokol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 seigne modou damay ñew nak ci li nga xamni tay dekk bi kenn ku ne xam na ni jamono ji ñu nek dañoo joggé won ci ay xew xew élection amone na passé na nguur gu bes amna ciow yi bari na wax yi bari na amna ay dossier ñi ñuy convoqué ñi ñu convoqué gul ñi bañ ku leen convoqué ñi loubal ñi tay ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
2: lolu sawarna ci waxta ndax na amna ñu bari yo xamni ñu may deglu amna xam ma ngi jëfël ndek ñom na dama la wax na ci bopam lolu ci bopam man awma fi luma ci tontu kep ko xamne degna émission bi ñu waxtaan ci bo dego ndax lolu waxtaan ci turala ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jëlé lo xamne nit ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci yam ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay doom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawanti bopam ay liggéey rawanu jigéen yi liggéey ni ci bopam dañuy duktal digënté ak ñoo yu nga xamne ñoo la wara tétti buñ fexé yon ti gudi lañu wara ñew da nga gis ko xamne day tétti la lam fara bi dandi bu nekké ne bëcëk la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sawarna ci waxtaan bo xamne ci bopam bu jaadu ndax lolu jafé lu fofu ñu ma ci son bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek bu ko buma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woat ma won bu doon tamay japp
1: ci yoy la
2: ma la wax lolu bañ na ko bo tottu bo xam nga
1: man modou kilifa yi nga xamné tay ji fiñu tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogalé ma waye dana ci xous ngir ñi ñi déglu kilifa yi nga xamné tay ji seen dossier xam nañ ni bu génné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ buguma sax ñu tuddu tour waye nak seeni wax mom mujju na seen
2: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fël la ciow bi rek mën nañ ko fay lañ la wax
1: ñi fay ba paré te bëggu ñu tuddu tour ñu xamne fay nga seeni wax ba paré te bëggu ñu
2: tay rek bo bëggé loolu lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñewal ñu fël la ko rek loolu ngay wax ku ci bëgg lo xamne ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëtu yit amna fi
1: wa ñi xëccoon nak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu seigne modou ak jongante waye ci biir jongante bi dañuy sannante ay missile di xéxante di sëfënte di defante lu nekk
2: wa président sax suma la sañu mën na la ko wax kalang yi ni nek ni man la ko tegal buñ tol ni man la ko tegal de ni comme nima la waxone ci bi passé ni man la waxat ci bi ni ñewat ni diñ musa man la dudal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer man la ko wax
1: gaay dañ
2: ta doon wax
1: dañ lay set ci wala
2: dañ ma set ci ku mën ta doon bu
1: gaay dañ la set ci
2: man bo ma xam nga lu tax ma jangat lo lepp seen liste bi bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawane gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté khurdu yaangi deg am nañu xamne man nañu am ciow lol ko duñ ko jot bu ne ba ci wara djublu ko ciat yakal len de nga
1: simou ponkal mi ñewon ci yow nga ne ko yow bul def li ko def li demal genn sarax sangam
2: mo ponkal bobu ci bopam lol mom mo yakal bopam mu ngi may degi buma degi dana xamne mom lay tut yaangi deg mom estay fu mu tollu
1: mu ngi ken degatu
2: wa kay jeexna tak ko tak affaire wi ci bopam
1: ne passé ci wat na
2: no dafa ñëmé wona ma nan ma naka hey bu ma wax dara nek ma waxon luma waxon ci bopam boko saydon top ko si won na lol nda gis nga ko chat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu yeen nak di ngeen di bëgg nak taktur ki leen di tajal ay yaako man bokkewuma ci non doxewuma nonu
1: ay ca mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinjël mbokk yi kep ko xamanteni amana yaang ci xat xat ak ay jafé jafé nga bëgg na kula ci dimbali ba mbir mi sedd guyu budé bor jambour la nak néna sëriñ bi néna mom mëna la dimbali mu sedd waye na nga fay ndax amana lu ñepp bokk mom du ci nangu kenn ku togn kenn waye it mëna fexé ba jamm ak salam ak dal am ca waye nak kep ko xamne ay dossier yu diis la nak jokkol ak mom rek ci carton suñu borom dana fay wax ji bam fay kamaj 78 431 77 84 kep ku ko ci wo rek inshallah ci carton suñu borom da nga mëna jokko ak mom señ modou nak damay delsi wat ci tay bros nga ko sank waye dafa bari lumuy dal ay nit mu don sutura don kersa di tax kër yu bari di tas ki tak soxna sey ak mom ay att munu ñoo am dom jigen gi sey ci kër di taxaw te mom xamul lan mo koy taxaw lu wala mu am dom ba paré taxawat lu yag
2: moma gënal li nga may wax lu nga may laaj ci loolu lepp de na li nga wax ni ci bopam kep ko xamni am nga soxna nga jekki jekki soxna ci ngeen dem ba ci digënté bi rek mu jekki jekki war bok ci aduk ñewal kep ko xamni tak nga xale bu goor xale bu jigen bu amat tay far far bu dem ba bu ko won ginaaw na ñew ndax ñaara ci bopam lolu nit day tolu fe gi sen digeunte mu ratax mu yak sen digeunte da ngay tolu fo xamne ci bopam li liggey mo koy def dafa am lo xamne ci bopam rab mo koy def dafa am lo xamne ci bopam nak sen rawan ak sen rawan ñoo koy def yaangi rek nit rawanam ci bopam tank lu muy def ni ci bopam tank sayto ko bu xam ko manoko wax lu len ndal dama la wax ni misal man bopam boma juñjale man dal dama def ni nak bayma sama bop bayma sa bop rek yaangi rek ndax mbiru rawan ci bopam amu lu mën do yakal nit sarawan bu bëggee lii taytu woo ko defoo ko ci jafe-jafe rek ngay dëkkee loo bog ko mu gént ci yow sarawan bu day dugta digganteeg moom gon rawan dafa am loo xam ne dafa nekk ci ngeneel ci nit ci premier nit rawanam la boo xëyee suba teel rawan moo lay yeewi boo ubbee booy nelaw ba dëkk jëkki rek yeewu sarawan moo lay yee boo xëyee sa jigi dëkk sa xel jàpp ci leneen sarawan moo la ko jox loo ndax la la wax na ci boppam lu mu lay defloo noonu ci boppam na nga ko saytu boo xam ne lii la bokk ci boppam nga topp ko ca du ko defé rek la ngay wër dang ko mëna am par force ma la wax lolu
1: ay ci 78 431 77 84 moy numéro serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni da ngay na am galankor ci seen bir neegu sey amana nga sey ay atta mëno am tout tank wala yit nga don ko xamni am nga ko ba nopi taxawat taxamo lu ko sabab bo ñëwé bu ko xolé ba xam lan la bu fekkante ne yalla dogal na muy lu mëna nek rek inshallah ci carton suñu borom dana la teggil bobu la galankor ci carton yalla jokol ak serigne modou ndjay mu dimbali modou nak damay ñew ci li nga xamni tay sangat yi may gis fi mom pour lan la
2: sangat bobu le sa warna ci wax ndax bo gisee nit ki ci bopam taxu ci yo xamni da nga sa yaram day dis mba ngay gentu gentu yu bari mba ngay ta am rawan yo xamni ci bopam da am lim lay sonale taktur bes buñ ci waxtana bu jibo bes bo ci tango day deñ jafé jafé bu mën ta doon buñ la waxante won ci tegante la ay yoon ci yeen yi lepp katani la bo fi duggé bo sa tango rek jam rek ngay am mala wax lolu
1: wa seigne modou dama dajé ke wayjur fi mu ñew di wax ak yow di joy lol ak mbekté bi mi génn la ni domam da melone melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon te la ko ci gëna metti moy dom ji jigen la won di taxawalu ak yoyu waye bamu jëflanté ak yow amana bamu ñew mi ngi ñaan bay joy tay seigne modou ñi dundu ka yu mel non tay mu am ay dom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg deudele ko yoon wo bëgg ko dejj ci yoon wu baax
2: waaw lolu alhamdullilah alhamdullilah ñu rafinta xam nga lolu mom lepp lu nekk xajjo rafinta yi mom seigne moussa boko fu jëme net ci émission bi rek da ngay ton nda gis nga ko xamne cëpp yaangi tox kep yo xamne yaangi naan kep yo xamne yaangi mandi ci katani la bo fu ñew moussa faraw
1: xalé yi commencé di jëlantu nak
2: kep ko xamne yaangi sacc bo ñewé ma défaral lo xamne dang koy sa raxaso rek sa xel dootu nekk ci sacc ma la wax lolu
1: ci ay ca mbokk mi non lolu buntu la won rek bo xamni amana fi ñu koy dalalé di waxtaan ak mom tombé nañ ci wayjur mu mel nonu muy sante bay gërëm 78 ngeen di joko ak serigne modou ndjay 431 77 84 78 431 77 84 seigne modou waxtu wi nak li dess bari wul te lima la bëgg laaj bari na te dañu nekk ci jamono jo xamni ni leg ñu dëgmal ay examen école yi ubbi na ñu bari di fay ci lu seer ci école di daj lu dekk seen doom yi bëgg neex xel mu neex xirtal xale bi ci njàng waaye ñaanal ko bay lépp lu koy mën a fëkk wala di ko gàllankoor wala liggéey wala lu mu mën a doon moo xam examen la wala concours la bu mu mën a doon kenn du ko ci mën a fexe lu dul dogalu yàlla rek
2: waaw lu dul dogalu yàlla loolu moom taktur loolu la ñuy wax sax taktur ndax képp koo xam ne am nañ jafe-jafe ci yooyu am telute ak tame ab telutu jongante ak telutu concours ci katan yi la bo ñew rek ñu safara wu de nga ndax dama la wax na ci bopam dole bu waxtu bu joté rek presque rek lu ba op ci liggéey bi pour rek momay terelo na la sax ndax ci bopam ko fa ek tam dafa metti ndax bo fay dem say fami dañuy joy presque bo fay dem say wa keur presque amul ku fa day amati jam luñ bëgg lén dul nga am jam rek mu waxata na kep ko xamne ya nga lijeenti ambassade muy lijeenti ay kayit muy tax ci carton yi lañu wal ma jox la sangat bo xamne ci bopam bo demé bo déposé joy rek lu nekkon say galam ko réna dañ
1: lool da na ma yobbu ci señ modou tay ngir waxtu wi sax dafa mat seuk waye ñi nekk bitim rew tay yag fa def fa ay at am nañ ay kayit waye nak teranga jëndon sa ku muy am amba dem nañ ba am ay galankor liggey jafaleen am jafaleen ta bayyi nañu ginnaw njabot charge yi leen di xaar ginnaw bari na waye ñu nekk ci ay xat xat yo xamni yobbu nañ fa seen soxna am ak mom problème fofu wala ñu am dom ba nopi ak tubab bëgg tubab ba dimbali leen jox leen seen dom ñu dem di tribunal di yeg di wacc tay ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir
2: waaw ku la ñaanal ñu am fa tawfiq ak tawfiq ndaw dama na Seigne Moussa dama la wax ni taptour law dege ma lay wax ni ci bopam man sama liggey lepp lu ci op rek nit ko am jafé jafé rek mo ma gëna sawar ci lool mo la gëna saware dama la wax ni nga nek ci rew ma ci bopam woma téléphone nga bëgg ñëp ci de nga nek fa nek ci ay xat xat woma téléphone mba say nit yi nek fi nañ ma wo ñi waxtanti bu jibo ñi yonne ko liñ koy yonne nga déglu ay fan dima la wax ñetti fan ñenti fan de nga ay fan rek la la wax ko fan mom kër xam fu mu tollu wax day leer no mu Seigne Moussa nga nek ci rew mi fi ci bopam bu ga dem ngay lijeenti papier mu tex nañ deganti telephone ma defal la sangatam tagal bu nek kam wax na nak ñenti fan nga ko sango ñenti fan
1: 4 jours
2: waaw bu len leer na sa rendez-vous xaju te diganti fofu ci bu mu xaju te diganti bit fexé ko fe bo xal rek bu mu xaj bi de nga bo fay ak ci bopam ci carton yalla buñ la woyé bëss buñ agé ci dossier bi yow da nga fokk mok dossier politique yi rap ñoy yëm
1: hmm
2: waaw ñoy yëp ay sangat la rek
1: fani de politique sen sonal lañ la
2: def waaw tonal lañ la kay no xam nga rek def lu leer wax lu leer limay wax taktour limay wax fi tanka luma mënut dima ko wax ndax damay wax ni taktour ci bopam nga nek ci aduna muy neex ngay wax rek fekk lo xamne mënoko nga koy wax alakhira ngi ñew ko alakhira nak di bopam man nga xam aduna de ndax alakhira mënoko xam ndax bañ la wax ne bëss bi la sene kër ci tapax bobu ci bopam ñu dem bayila fa yak yak suñu borom rek ak ta jëf rek mo nga fay defeti gën nak boy nekké ci réew mi di wax waxal lo man ak lo xam ndax boko xamut bayil bu ko xaalif bu mu la ko jaral bu grat bu mu la ko jaral na dama la wax ne ci bopam kep ko xamna problème bo xamni mba mu yor fièvre bo xamni ci bopam dem nga hôpital wër ba son mënu ñu gis ci dara ñëwal ci Modou Ndiaye mo waxata ne am nga jafé jafé go xamné ci bopam lew xamono ko lijeenti ci bi mo nga tuy def bu génn ci ñëwal ma defal lo xamné sanctuaire boko dugati dang ko yëkëti nga fondement sa kër gi ci bopam mo nga lérna lérna tabax bi bang ko fondement bu légui mën da fexé bu mot ñëwal ma génn la liko tax mo kër bu mën da at bu mot nga yor sa société bi nga lérna lérna société bi dang koy def ci bopam ko lérna lérna yow société bi yaang li nga ci yéne lepp mën da doxé nonu ñëwal ñu gëssal lo xamné dang koy gëss ci suul ci buntu bi ci carton yi sa société day indi xat tak tour
1: ay ci mbokk mi ngi nonu ak sinañ nak fiñuy yëkëté li nga xamni moy jataay bi ndax waxtu yi ñu cëlalé won ci biir émission bi matna sëkk 78 moy numéro bi 431 77 84 78 431 77 84 Seigne Modou mënu ñak nak ma boros bayré laata may tej émission bi bayré ndjay bayré mbolo bayré tour hein ak bayra ubbi ko rek
2: bayra mom parce que boko yeketti wut sax gaay xamant nañu sax ndax lu ciy ñew rek ñu ngi woné né ñi fi jaar ñep ñu leen ko luñ ciy indi ma jaratul tax publicité nda comme da nga bëgg ñu tenki ko nañ ko ci duggal bayra ndjay dafa ndjay bu mënta doon dafa am façon boma laccé man la ban place ngay liggéey loolu lepp pour bu nga xam nim lay duggé sa bayra la boma laccé nga na ci sété na ngam la yor tu loolu lepp mo waral mala koy laccé boma laccé man nga ban kant ban bidig nga yor mëna bidig la yor tu ko défé sa bayra dafa am spécial bu nekké nak commerçant ngay def lu mënta doon commerçant bu mënta doon rek wax ma commerçant li la ya xam commerçant papier ya xam commerçant lu mënta doon dal nak mo wax ne li lay liggéey sama place rek tu ko défé dina xam ni makoy sayto ak lu defal ko ta liggéey ta bayra ndax bayra bi damay wax tak tourne am lo xamne ci bop jaaro lay doon amna lo xamne ci bopam dañ la koy defal pour nga sangu ko amna lo xamne dañ koy def ci place bi amna lo xamne dañ koy gas ci place bi ci souf tuul ko fofu tay bo ubété rek client di commencer di ñëkante ki yow de nga ma la wax lolu man la defaat na amna ci société yu bari yo xamne dañu fay luñ ci duggal mo wax ci bokku yaang rek ndax ci société boko tidié ci bopam ak kër go koy tidji war nga ko xol bo xaré ñaan ko war nga ko saytu bu paré té do nga ubi sa place war nga ko saytu amna sa place bi day dem ci digënté mu arriérat lolu lepp war nga ko jangataat de nga ndax ci société boko yoré war nga dem bo am ay mema yo xamné ci bopam war nga fa xej sarax def ko fa société bu mëna jogat loolu lepp day am société ko société da koy laccé ndax da ngay gis ño xamné suñu société suñu ubé suñu société ñu jéki jéki rek dox rek ñu fatali ñu wara def lepp
1: wa ñi am seen société nak seigne modou waxtu bi man na sax waye pour ñu gagner ay marché day nekk problème
2: wa lo gis mbir mo gis ci Sénégal fuñu tolni bi ñu tolni Sénégal ti dëgël ku la wax na serigne amu fi ngir rek da nga nax sa bop waxal ne kay yow yoro ta portable te rotable su bop rek baña dem ci serigne ne yalla xamne ko xamne deful yaangi doxé nen yaangi ci erreur ma la wax lolu
1: lu musiba la kon ay ci mbokk yi exsi nañ fi ñi yëkëté jotaay bi waye seigne modou asmada bari ci jamono ji nawet bi rawaté na lélé bu xiiné wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi dé ndax ku ko am mëna ñëw
2: waaw asma am nañu bari yo xamne dañ koy tikalé ak xoret dañuy yor xoret bu par nan xasma la yor

وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا

0: حرمتي وفصلت لها بلا سفر لخدمة المختار أفضل البشر. تعرف ما يجناك إنك سامع أفكار عن يقسم بليور سنين مدى بلوتي مدى ليتي لخنين لو سيان خلي دلسات كريرين بلدي لاي كخمل مخمل لاي لن برم كلين أمل لكن أمل قم ينجا شاراني تنين ودمان كخمل لا جل كخم خوم أولايام كتابة يالا نتوك لايام ما لك دل بمك خلف لايام نجي من توب يالا توب يدي يالام تجي من دو سيدان قليل ولم تجي من ريل الرجال لاي تجي من ريل كل جان لاي الخير في مختاره المختار اللاج الذي نفوسكم تختار خرجاكم من الله النور بابا جبوك وعلى سند النور بابا جارك نوني يالا جارا في البر والبحر ونال الدار شيطان يكبر نيخ أكبك نك دنيا كل الفتر داني نوني بانيا بابا جارك نوم جارو النفسي بابا سري سانكونا في أرسي خطلتو في البحر لو الشيطان كم كمه خير الولاء أوتان نوب البانجا سبق الشجير بجروه لسي الكروت طيار با ومن يعجل في سبيل الله مرنا خيوب فافا دون الله يجل المراخل الله ورا المجل دان خم نسيخ بابا ريال دمم دا تاريخ بقى مجيس سن موي أدما مولي للبسرين بشير بجمع نانا ليالا دفلون كريما تدائي دفلوك إبراهيما بيالا بور وفرطال تباسكي أكتم خرق مينوك دائم بكي لخدمة القديم للمقدوم في البار فرل لك إلى تازين لدام يسر تبوتي يوني جيج جلاي بذوك نخمي بابا جيج سواتا خمو جيرو جزاو سكور جواب عبد الله اللول موار نينو دغانا جمجي ولو نسران وتكون بالله نيبو دم نيراني نير بابي دومي سخن ياني كانو لدغ السيفي اوري فف نسرانو ني دغ سوك كان يان نسراني ني دي فخالي ني دي عند النار يدو دو سخنا دالي سبي دار دي دو نيا دي جي ني ملي سارا سلمو نا سارا يان تشاو ناو دغ سو بابا را دي تشاو سريس اند وور يفف دي داني ني لا دي توخ دي فون ني لاي دوخاني ñala di wagnalo ñalay bandani ñala di tariyahi ñalay wañani gor ñaan di jaan da xoso di taxan lamb ya gor sabar ye yip jaan kana madul khasul wa ilay kañe ki fore fa fi jaan ilay islam di joy yekel begen gaday dem so wo jant fep men lambay cheikh bamba dal ñaan ci barke jili يلا ما يسافي وكل جيلي ما يخادم الرسول في السودان ما يرمو خرم بيان النيراني بل يلا دالي سنة جوخي ننبا مسنة قايا دالي جيت البامبا لسان حال دالي وخانتك بامبا كسار يوسف ومتين ينبا بابا دماي نما دلو بالاسلام سفلين ما جورلين ما دنا فجامو يلاني استخلصو تجلي نفسي ما دنا ييش بابا دو نفسي كرب لنيان بريال يونو جيجو ngirgalegeyal musaba mejeejo ngir boobe wuur yaa ngi ki xëccoog sëriñ si kàngami ak tubaabi naa ko merci adduna ak laaxira farndi ko gëroo ku nekk ne maa koy jël tanaa sama boroo ba xaadimam jaxata naa ko irkan jengal te jublu buntuuri cay koon sax bamba naa ko xasbial ilaahi daaran wala ilaaha illallaahu man yàlla dayna ma te daylo naa ko maa yi ndokkum yàlla fa bi jàng naa ko billaahi man alal du tax ma jàng jàngal ma saaru oot na ko doo jàng billaahi taala yax naa yow xalamoo laa tarka noo illa alladina salafu xaalooli irkan mooy jawaabi xaadi bambaa ko tontoon wanta xaadi yàlla nga baa ma gis ba naa billaahi tey fasa naa àlduna jubulaayi aqbalati dunyaa ilaya qablu wa biltuha fasaala anni kablu wa baadaho anni ya ad baradu walam amilyaali kawnaa daaru sulaam wa baadaho li aqbalati wa inni aqbaltu lillaahi waaqaa nit ñi duma ko baada saw ñu maa ko batta na dem say gooru mulag ñum xàtta betu la si la daa nasaara turaabi maa la dallaahi loomul tara waylun li man ilaa nasaara maala li ka yat naa la minnata naw maala huwa waliyu daala la nasaara xadim waadin xat a daan saara إن المهاجرين والأنصار لن يعبدوا يور والنصارى إن المهاجرين والأنصار لم يعبدوا يور والنصارى كرر لبام بتيجي فابيان أمبا ويتلوكو يا رب جمع يومبا
1: جنر فم لرغ فم
0: غير بدر مجمن يونن بطوبا لمن بلخ مواند ينبا yan ba ñu yanoo xutbu ya ak lam daal ya taatu miñ ko moo ko fabraw gaaya dëngañ ji wéy te tawatul balaaya suuratul awaali lante yaaya dëngañ ji wéy te tawatul balaaya suuratul awaani lante yaaya sëriñ si naaxis lañu ba mbay kaamil mbër yëpp suq lañu ba mbay kaawal man sakk fi saalika falu jar bi waman jari baadi taqwini jaayantanaak yàlla te dootul xàcc rijaal yo seedanañ ko masta sacc loolaa tokoon sababayaaxoni sababa xaybati ya rambul réew mi sababa xaybati yana laa araada an yanaala minul jaa wana kona saasen yaxoni wana koona xaadiman fi daw mi wa ana koona chaafin li xaw mi wa ana koona xaadiman fi daw mi ca moomaat la bàmb sañ ci baari bi isni xaaliqil baraayal baari fekkoon na taalibe yàggoo ca leera mu romba gorma guur gu yàlla yeela ba moo mi juróomi weer fa baari di dugg xaluwatu di ñaanil baari seytaane demlu xale koog nasraani ñu leen jaar lay gaxe fi soodaani tubaab yi yoneelu fa di li sullu kër ga di seen balag doom gis fa teerag war ga ca moomaat la yàlla xal seen xol ya def ca ragal seen bàmbaa soppi xel ya ca moomaat la yàlla xiir boroom ndar mu woo sëriñ Tuubaa muy jeen ndar ba mbay bal maam Cheikh Ibra Faati muy jëndaar di ñunu gaynden baati ñu barakoog waa ji ñu naa jabake ba tubaaba naa ko bàmba laay fa bi ebe ba mu demee ndar noonu ba yor leetar ba ni leen gërëm banxaas yow mooy ciitar ba dinaa fulan banxaas ya dijji mbuut ba sànni càlla ba tasaare tool ba maam Abdoulaye clamé koog boroom ndar ak Ibra Faati Sarr ñu dëkkee dër dër ñoo tooke lam ni julbe mu rab ñooro ما شيخ مالك بإمام النار، ما شيخ عبد القادر تجاني، ما خلص المساج في جيراني. شمع مات لجنتنا الكلام، شيخ بارني بك في الإسلام، جلبات ما جبل وان جمتوب نبد جاي ما كتوب روبي شباب كشرقان سريمان مان سري علي جفل باي يلي قدان كلب لنا وافق جفل باي نلندران لنتجل ايلا قزاي كلب لنا بالي اسوال تبورمل ñuy kenn kenn farba jaa ngay darmal muy bo ci ay gobar di feeñal dàmm te boole dóor ak yeew amul far jàmm. Ma nga naa bàyyi leen Cheikh Bamba Mbaa di muridi yépp ma nga naan bépp mandi murid ya naa ko Bamba nos na ruuyi yow ma alasu yow faral tey nooy sëriñ ma mar maa ne ko tontu booba naa ko dangay kaj dangay dem Touba folli la tey fekk sa ndomboog tànk moo gën a yombal lii nga wax noo lànk dangeen ci sa ji ma daal di jaxasoo murid ya xaaju mbir ma daal di jaxasoo murid ya xëy Tubaa xibaar ka Bamba bu xëy ni ñaanal leen ko tas naa jalba ca da nga dem kalaame ko mboroom nar Cheikh Bamba naan da ngeen mokk ba mel ni yow dër ca yooyaat la ten tenor nërmeelu booba la rey musee mënay wëndeelu kërëw la gadaay wuti réewum ñooro di fekk la mbi julbe gaaye yiiru ba mu demee ba weesi niwum saalum ñu wër ko mbër ma del si faf ni maalum keroog la fekk Bamba ngir tuubal ko Cheikh Bamba mur yi ngeen jëgal ko te moomaat lañ ko woo mu dem dar monsieur Walanteer dem këram dal koy dar mu dal si ndar tubaab ya far na ndal ko kaasi posan malaa ko far ma ndal ko mu dal si mbaañ këroog la wu ji yàlla yaa jaban yëpp naa si tumam mbàll ca moomaat la ñu jëli seex ya Tubaa daaye jëli daaya tool ma taalum sëriñ bi daal di fay fa Tubaa ak ba kay cay tey ko wuute ak booba ñu daal di woo sëriñ ba booleeg sa mbaamu rab jolof keroog mu ànd ak Bamba sa Bamba ne ba mu xëyee ilaa safar yalaa ko booleeg Moustapha gal Badar keroog la yàlla xaati banteeg Bamba alaalisaar naal waxeyan ba laa yey wëy si am kuru fi lan faali la yàlla jox Jibrilu bilawaali Bamba ko jox maam ceeno fi riwaaya moolu ko daa xibaar borom winaaya la noone mbàkke ya defoon njol màkka la noone mbàkke yi di def njol màkke la noone mbàkke ya defoon njol màkka la noone mbàkke yi di def njool mbàkke lañu xaati bante woon alal li jaari la xaati banteeg Bamba fi lasraari ka yónni woon Mouhamadul Makiyu moo fi yabal si Ahmadul Mbaki bisu keroog la daam riñaane baari fajari gaaw ba maalam raari mu dajag tubaab ya daal yan du jeewal fanaan fa mboon ya riy ne buñ ko siiwal neen keroog la jikki gis Ahlul Badar ba mu xeel subag dibeer lañ ko dar keroog la way asma wa Ahlul Badri booleeg muqaddimaat buruy di nasri keroog lay jàng fi lqurani alal ida ba jàggi noon ya daane ina waliyal ilahi laa yajal daam fanaane bayci saalihi naja aya samini laawu inda jeewali iblisa isnaade toob yaa wali ne ba mu xëyee ba sëndama laa kokki def Bamba ne ba mu xëyee ba sëndama laa kokki sàngal ma say rambal tubaab yay fokki la wax sëriñ Mbaye Gueye sëriñ Mamour Fall ويا جيلا وتزار والانفال اذا لقيتم الذين كفروا بلد القناة فلتسلوا ننكرهم ngelu mulam dalam rambal jibril ayor chombok bamam landar kano cebu do wa farbu modon dokino faswa bambay fardu nene kelok bamur nyane koki bayandul lu gisatul wa makke bo yala khat ban tan ak mom layo isa la khaytumo fi atani ka ya kelok layandul lu gori mana ko tega fitel jiar muna banako يلان إن الله تبيو لاتو أما لسين آمنوا يرساتو فلجوا لك لك صلاة الأسر عند سفينة بقعي الوسري فبسل مليلة بقال جمدر جسمنا يفجنت ما وير بدر قال قد دو ما سنبفا بسبال سبحانه بابا يبلوم اللوال سبحانه من في البر والبحر ما أجل الجوار وكل الجمال سبحان من جار بسفينة في خدمة لسائب المدينة سبحان من يولج في النار الليلة والإزرار في لجال كرب لسيح بما فنان درجيك دوز جلانيو كبدنا بمباي جيك بمباي جيك دوز جلانيو كبدنا بمباي جيك إلى النبي وجدت قبل جندري ما خير كفان يليلا كالكذرين أنا كراب بمني البرام دار لك برام أم دار لواخ لمهي نار فاسبر كما صبر أولو الأسمي لنفخات بنت بابا مرمي مدال جاري كلام الخريش نقول مجال الله جنة الخريش sax ba ma jullu fa ñaaru raka ñaan fa boromam ngeerama ñol nak kërok la talib xasid ak asiru tamama adlam serigne basiru kërok ba may talib fa na xoro ndal borom dar wo ko mbar ma muru yeb nang yoro na nan ko ñaanil dappel borom daro gan amna mo lay appal خانيت بياي أنا الأرباب وبي محمد وني الأسباب لبا مخير نان موخ كنود لبا مخير نان موخ كنود وانت البلاد بموين برم توحيد كرام لبا برم نور سك موغي أيوا جنم يبول غسك سخنا فندر وردقاق وقامو بمخير لدى لخير رمو ni dalu ko jalk mo indagaru al khamis janna ya dal ya war krop la ba ma jik fi anal kharba khir mo ni jay na be la walu kim tax won ko asiruna ko ya may sere damay ligey leg ma del ci jeri yom al khiyam mayra mahla bari mo tax damay ramu jalul bari تساك ماي دليس دوت فاتو دينا لا فكات ندار ليا ياتو بيس كروك لنجو دوغال جاجيري مو جام دكار بابانا مجيري علمني رحمان في سبينا بيانني قديم السلم دينا علمني رحمان في سبينا بيانني قديم السلم دينا على من الرحمن في سبينا بيانني قديم وش المدينة في ليلة الجماعة لن تتابل كني أقول لهم نور يانان كل عمل ملا مدى جاي قول أجاي ربو نتكفاف الدم دا صاب ربو مدى الجملة خبلة ذالي كبرنا الكراب من تسجار يرتلتر mo jang fa sar bakra jibran jibril atina bal alquran amna fa yari bud lakul nanul lu do ci lele yalla ko kan nanul nena kero gis na masru mam jara mo di koy gna te di ko doli dara nena kero gis na rasulullah mudey ko lul des ko xam bilay kredi lajal sri mar panda mo fe ko waxtan wa krom banda dal na kana ba kalam al sahaba butul hamsatu lil khitab nena karok jibrilu ak mikailu kasaka asrafilu asrailu ñew nañu fa ngir bagal ak nasrani ci xet yalla ken yamani rani wala do xon ci am mana ci wayewa afa tan hum lolu dayna xaru ita sakartu isa bagatu zalikal mabid wa zalikal amira o subota tara ila jali bil armayi nafsi walakin sabanil mayi tubab yo wako bole ko sandarma mutudi ibra binte geygir warma mu baara gam soxnaam ci tudana fay mu de ko tagal yan yalla xey ko fay borom narum na kaaru dal kay wolu bu tuddu capitaine suñu nan ko molu kero ma doon beug jaar ak non ya ngal ma ka aya ko mu jigal non ya ma nga naw kina la te gidaju amila zina mano ya shafiu cheikh bamba nago hasbilillahi wanta la ilaha illallah li lanu bamba ma sa wax fa ndarim ma way ko man ni su way jalorem sukarop lañ ko genne fofa yobu fenen mu fek gay ndem bofa ñu mala ko gay ndem ga tegg len fofa gay ndem ga mel ni xar mu gis bamba ci tut ñu dali fe yobal sandarma muy xonta gay ndem rok sandarma bamu ñëwé fekk sëriñ bay julli ñëlor ga wa fakkana mam ni moli mu dalu xibaar ko ci lefa ndakaaru kërok borom dar mer la mer na waru ila nabi wajatu ci ndakaaru sikan bi xalku kibal makaru ñu dal ko fay jëlé yob ci mëna mënd boole ka fa yek wu yafal wu fande mënd ma non ya dañ ko karanté bisu kërok ruugala bur garanti sir ba mané ba mu tebe jëm ci mom wu ge wala ba mi la awli mom ba mu ñëwé ba jup ko fa fa nermelo ko jaan ñu fal li fakkanam jibrilu ku wedli yéro ge saw sa koor
1: jëm ci ba fem ci ñare fem lergé fem
0: bali way fayanto kon mu alaj len bakaram ya ganto nga dani yal gandiam da ray nonam ya musa labal fero no qotiyon ya nohun labal banyam ya ray nonam ya cheikh bambane mo len joxon botam ya sikrok besum kerok len gadal kabla labe tugalena len kokum magla

0: dal defal asmaaw al badri seigne samaanu hijji fil bari gay badale na ko do faato ki wa innama al a'mal bin niyyati mawtul sin kaaba do ni badlu min mawtin nafsin maana ni jadlu rafiquna jibril sura isum wa sahibul buraqi fil uzumi wa al masiri mithla hajj wa jaar fil ajri wal yumna wa kum li fit tamat واكتب لي يوم بجاء الاسم حقيقة عبد وبي ترد رجيم واكتب لي ثواب في كل نفس ونجني من ركول للنجس واكتب لي أما ثواب حجي وهمرة وليكن والنجي واكتب ثواب سوى الجواري الآملي وليتيب داري واكتب لي اللمان بصلاها بالانسلاب ربي والفلاها واجعل مكاتب تقوم أبدا مقام حجي وجاد للوداع وجل كل جاد وسلوك وربه لجملة الملوك وجل فكر أجي وكر جواري ونجني بي من البواري وجل منامي كالخيام أجرى والتقني الدنيا وأخرى مكرى وجل بجر يبي مثل سيام والتقني بانتفاع جرام وَجَأَمَّ مَرِي سَاهِرِي وَبَعْتِنَا لِتَيَبَنْ عَبْدًا سُكُورًا خَاتِنَا يوي بيت لما موخون في الباري بميدة فرسنا وعلى البدري موتاك كماك اللي بسم تكابا جيارنجا أجنو مرامجا يول بواجهة لمن بدو في الارتداء وهجة على مخالف خدا لما مخون كمت لو الفوزيني لولا ولا ما قال قدونا ميني دبلل من نسل لا تيون الجيج نقم يرو جواب بام الجيج كيوك لا يدايلو يالا عندك مصطفى نمايك يالو دم بم مروتا السفا يول ماك مايكو درجة إسابة كبلو قبابة جمولو ميكابة رسختني الحج إلهي طيا وصور والجوار فيك يا كرب كرب لبام يبلو قرآن الإيمان والإسلام والإنسان سلم للنور رسال والكتاب أسمعنا قرمة لدى أهل الكتاب سلم للأسرار بالمتافع واحتجت بلا مدافع كرب لطل قادم الرسول خليفة الرسول في الوصول من سنني خير خدم المصطفى فينا نخدمه بما استفى من ساقه كون خدم المصطفى فإنا نخدمه بما استفى من يلقني في البار روما قربتي فسادني من إلهي قربتي كرب لأما قام إبراهيم في البحر ما ينبر لجل نريوما kërëm la gaal ngay daw bu walid subaar muy jàpp ab madam bu sew dal fay jaar di ko taxaw fi kanamam dal koy laal bàmba fasaar ñàppama dal di am aal ba muy masa ba muy masa madam ba dal si laal ko ne tuuti koon mu takk farbaal ko ngaayu badar ya ñoo ko boole derbaal laal ko ca meex ma te demul ca mbël ba sax bàmba dal jàpp julti subaar kaay badar ya maamo lilee doy ko waar keroog la bàmba masa feeñal xaru baax lu baax lu baax ba weesu baax bàmba baax moonu ko daan xibaar te dunu ko duural moonu ko daan xibaar te dunu ko duural ku yebu gëm ku yebu weddi buural tubaali manam lahlu laayi waylun li manan karum bilaay keroog la bàmb roddo romba waa indi loosa masin ba rulina baweesu mandaloos ab dun la woon ab dun la woon kapteen baleeka teeru bawa càngalte di la ci tuuru yor yor la gaal ngay tedd jëm ku naa kiri bisub dibeer ca noon yanaa giri giri ca takkusaan la gaal ga dal di koste dun bu ñu naan tabong mara njëyu konte kala la bàmma jikki jus kur maana Akimene kurubo ni mana.
1: Kenya.

إلى غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني واكفنيه قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي وأغنني عن الالتفات إليه وامه بلا إثبات أبدا كلما لم يكن لائقا مما صدر مني واجعل صحيفة أعمالي منورة بتنوير نور السماوات والأرض وثبت

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

أمنا أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات، والنية التبرك بالشهادات.

شكر مغن نافع سمد لا ذر عند ولبنا في المقالات قوم بأصلعة أحداءهم قهروا حتى علوا بالمساء.

الأصول التي تنفو الرعونات. تريقهم قصد وجح لا عيدون حوا مع الأصول

جميعا في الفيوضات. كل له حمة يرقى أبعا أبدا إلى عزيز معز بالفتوحات. يرى القفايا بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تحت الأكنات. يحوي ضياء كالضوء الشمس حيث

0: الحلم شيمتهم والحلم ضيرنهم دون الدعاوي وإنكار المقامات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وسلم جناب سيدنا الله برسوله سبحانه وتعالى يجينا صلى الله عليه وسلم داري كريم شيخ الخديم ما تيمبيتي كونتانتي تي الفرانكاج بي 95 بانغري جانت بي فم توبا باتوب جام بي ور جابلتي ودي باندك ياكا وافتح لنا كل باب كنت فاتح لصالحين من الخيرات يا الله تابلنا برنا شاهي لنا بدنا وحب لنا رصد وتوفيق يا الله

بسيادة وصلي ربي عدد الأكوان على النبي سايب الإخوان وصلي ربي عدد الملائك على النبي سايب الأرائك وصلي ربي عدد الحروف على النبي سايب المعروف وصلي ربي عدد الكلام على النبي سايب المخام مصليا على نبي الأمة مسلما عليه ألف مرة وصلي ربي عدد الآيات على النبي سايب سياد وصلي ربي عدد التحميد على الذي حبوت بتمجيد يا ربنا بجائس صلاتي أسلك بنا مسالك النجاة